0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يقدموا لكم أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم، وأن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قدستكم. وفي نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في العلاقات بين الناس، وقال: مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي صارت فرص التواصل بين الناس أكبر، لكن العلاقات قد تصير أكثر افتراضية وأقل إنسانية، وهذا يستدعي أن نبني علاقات إنسانية حقيقية وعميقة تقوم على المسؤولية والاحترام. لذلك المجمع يؤكد على أن الناس مدعوون إلى أن يكونوا عائلة واحدة تقوم على محبة الله والقريب، وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض، ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو، ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات، ويدعو إلى احترام الإنسان، أي رفض كل شيء يهدد حياته، وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazareth. Siamo chiamati a rispettare ogni persona e a prenderci cura gli uni degli altri per costruire un mondo più umano. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من رعية البشارة في الناصرة. نحن مدعوون إلى أن نحترم كل إنسان، وإلى أن نهتم بعضنا ببعض من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy.